0: فالعمارة هذه كانت يعني لها فترة بنزل بتساقط منها حجار والناس مش مخدمة بالأطفال. فجأة الساعة 3:10 تم انهيار للمبنى بالكامل في أقل من 10 ثواني كان المبنى على الأرض.
1: سادة في أريلي هي 幸福的意思，但是这栋名为幸福的大楼最终却沦为流离失所平民被掩埋的废墟。据了解，该建筑在此前的冲突中就已严重受损，结构出现严重裂缝，整栋大楼已向一侧危险倾斜。尽管相关部门就此发布过撤离警告，但对于无家可归的加沙难民而言，这些满目疮痍的危楼却是他们逃离严酷环境的唯一选择。
2: كان لجأوا إليها بس لجأوا للبناية الهائلة للسقوط اللي سكنوا لجأوا لهذه البناية دورهم على الخط الأصفر وفي أغلبهم دورهم استهدفت وراحة يعني فشلهم لا مأوى ولا خيمة ولا دار يقعدوا فيها فهذا حالهم وهذا حال الناس.
1: 由于以色列仍然对加沙实施严密的封锁和限制，重型清理和搜救设备极度匮乏。报道员在现场看到，加沙民防部门已经尽最大可能调来三台工程车辆，而大部分民防队员则几乎仍依靠铁锹等简陋工具，甚至赤手空拳，在巨大的钢筋混凝土碎块中挖掘搜救。
3: وهذه حقيقة ربما أقول أكبر كارثة تحدث منذ بداية الحرب في قضية المباني الآيلة للسقوط. ما زلنا ندعو العالم المجتمع الدولي إلى ضرورة أن يقف أمام مسؤولياته اتجاه غزة اتجاه هذه المباني وأن يتم توفير بدائل إلى المواطنين داخل القطاع بدلا من هذه المأساة.
1: 萨达大楼并非孤立，加沙地带民防部门表示，整个加沙地带有约2000栋战损建筑仍居住着成千上万的难民，其中至少有400栋像萨达大楼一样处于随时可能发生整体坍塌的极端高危状态。与此同时，由于重型机械、零部件和其他关键物资入境加沙仍受到以色列的限制，因此无论清理加沙废墟还是加固受损房屋仍都有着极大的难度。
4: 你的梦想，我的梦想，世界的梦想，我们的梦，时代的梦，梦之蓝，梦六家。
5: 鲜龙鱼一比一比一，
6: 不同于单一油种，
7: 精选八种健康好油，
8: 产品达到欧盟标准，
9: 反式脂肪酸减到零，
10: 健康好油，
11: 我选鲜龙鱼一比一比一。
12: 在海洋，在森林，在沙漠，在高山，在应急场景下，中国电信手机直连卫星业务网络一直在线，时刻守护您的安全。中国电信，
13: 清凉一下，去油干活，江西风景独好。
14: 每一柱数字本无故事，是您让他们变得意义非凡。托您的福，让每个托付都心中有数。
15: 是什么驱动我们前行？是问照亮了前路，以问求索，叩响未知的世界。每一次发问，都是在重塑。问安全的本质，问豪华的定义，问智慧的巅峰，以问求索，奔赴未来的征途。问山海，问天地，问界，智慧重塑豪华。